0: يموت سجابي سودا تحت العيون بلا هيبة اللي مات ما بعرف قوم
1: ما بعرف قوم
0: سجابي سودا تحت العيون بلا هيبة اللي مات ما بعرف قوم
1: تحت العيون
0: حرك ولع جعلك أفكارك ما تقلب كمل عادي بنهارك كان فيه يكون جارك كان حدك لو فاهم مش وحدك ملاكن في غيرك هون ساكن ما تبلع المسكن روح شف لك شو تقدم شي وجع متلدم روح وقف روح حطم ومعطل متمدن شوف فكره متقدم فايت يهدم كل تاريخك حط وجودك بقبضة إيدك ترغب يوصل عخوانيك ما تروح تسمع صوتك بس لما يحكي انك كلب ويزرع رصاص بألف قلمة لحق ينمى هالأرض إلنا